رصيدهم يا وغنى سنبولة جاش لهميزان رصيدهم يا وغنى سنبولة جاش لهميزان